مكنا محمد أبا حدين من رجالك ملكين رسول الله بختم النبي كان الله بكل شيء قدير صدق الله العظيم سبحانك ربك ربك عزيز أما السلام والسلام وبلاديك وتحكينك والحمد رب العالمين.